المطار شرم الشيخ عن وصول رحلة رقم 530 القادمة من لندن. شرم الشيخ Airport announced the arrival of